0: قد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Taubat yang sebenar-benar taubat.
6: Taubat yang benar-benar

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam

أحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
3: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.

أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: آيات من القرآن.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
4: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا.

0: ذلكم
1: أن أعمل صالحا
0: للذين اتقوا عند ربهم
1: وأن أعمل صالحا
0: تجري من تحتها الأنهار.

0: ذلك فليس من الله
1: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم

في السماوات والأرض طوعا وكرها ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل أمر

0: إن أشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء
1: ونحن له مسلمون
0: إن في ذلك لآية
1: ومن يبتغي غير الإسلام دينا
0: ولقد آتينا داود منا فضلا

الأمور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط

0: وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عن

0: وعلى ملة أبينا إبراهيم
1: وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير
0: وما كان من المشركين
1: وكذب الذين من قبلهم.

بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا

0: يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من

0: أجر المؤمنين
1: ومدينه
0: الذين استجابوا لله والرسول
1: وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
0: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس
2: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
3: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
4: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
3: Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan ini. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

عقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل

0: بالك جن اسلام
1: فاقبل بعضهم على بعض
0: يتساءلون
1: قال قائل
0: 101.8 FM dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.

0: وقودها الناس والحجارة.
1: لمثل هذا لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه.
2: Di antara manfaat yang akan dihasilkan ketika orang tua bersikap ramah kepada anak adalah akan memunculkan kepercayaan.

0: يفعلون
1: menjenguk orang sakit.
0: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن

0: يكتمون الحق.
1: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

0: في الأرض النجا للمتقين كالفجار كتاب
1: ما أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته

0: محمد
1: الوسيلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الذي وعدته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا.

0: حسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: سبحانه
1: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.
0: له ما في السماوات
1: أعوذ بك من شر ما صنعت
0: في الأرض.
1: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
2: يا الله، Engkau adalah Rabku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar.

وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي.

0: بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan.

0: وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad

0: الرسول صلى الله عليه وسلم
1: أمن يمشي سويا على صراط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه.

0: لهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
3: أعوذ بالله من الشيطان
2: وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله